0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه امال
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV.

هيدا هو الحب، هيدي هي الرسالة، وبرجع أنا بحبك مثل الولد القلب اللي بيعشق بالولد.

0: مكتئب؟
1: أيوة.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: أو حزين؟
4: أنت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فقام؟
5: على كيفك.

0: ظروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قايم مصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه
3: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

وخطر

هاشتاج مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الأحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا مش سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايه والله
2: ما فيش اي معلومات جديدة؟
1: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
2: بي يا باني؟ ابيكي شي وان بالمصري معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفهم. نجوم أفهم على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قال لها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان

0: حنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس. خلي نجوم FM على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: مكملين معاكم تغطيتنا لأحداث منافسات كأس العالم 2026، ونبدأ من معسكر منتخبنا منتخب مصر اللي بيواصل استعداداته القوية لمواجهة منتخب بلجيكا في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026. الفراعنة بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن خاضوا تدريب جديد على ملعب جامعة جونزاجا بمدينة سبوكن الأمريكية، والكابتن حسام حسن عقد جلسة مع اللاعبين شدد خلالها على أهمية التركيز وتحقيق بداية قوية أمام منتخب بلجيكا في المباراة المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل. ومن المنتظر أن تغادر بعثة منتخب مصر اليوم إلى مدينة سياتل الأمريكية استعدادا للمواجهة المرتقبة التي ستقام على ملعب لومينفيلد. وفي خبر يخص قميص منتخب مصر واللي ظهر من غير نجومه في جلسة تصوير كأس العالم، أكد اتحاد الكرة أن إزالة نجوم بطولات أمم إفريقيا من على قميص المنتخب في كأس العالم 2026 جاء بناء على تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللي بيطبق نفس اللوائح على كل المنتخبات المشاركة. وأوضح الاتحاد أن الموضوع كان معروف من فترة طويلة وما فيش فيه أي مفاجآت. كمان فيفا طلب تغيير لون أرقام القمصان من الذهبي للأبيض علشان تكون أوضح أثناء المباريات. وننتقل إلى منافسات اليوم الثاني كأس العالم 2026. منتخب الولايات المتحدة الأمريكية افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على منتخب باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف في افتتاح مشواره بالبطولة، وشهدت المباراة تسجيل أول هدف عكسي في مونديال 2026 بعدما أحرز داميان بوباديلا لاعب باراغواي هدفا بالخطأ في مرمى بالدقيقة 7 ليمنح المنتخب الأمريكي التقدم مبكرا. مباراة الولايات المتحدة وباراغواي شافت أول تطبيق لقانون تحديد الهوية في تاريخ البطولة بعدما احتسب الحكم الهولندي داني ماكيلي مخالفة لصالح باراغواي وأشهر بطاقة صفراء للمدافع الأمريكي تام ريم. لكن بعد مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو تبين أن ريم لم يرتكب أي مخالفة وأن ميجيل ألميرون سقط دون احتكاك يستوجب احتساب خطأ، وعلى الفور ألغى الحكم البطاقة الصفراء عن تام ريم ومنح الإنذار لألميرون بداعي التحايل في وقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ كأس العالم. وعقب اللقاء أعرب المدير الفني للمنتخب الأمريكي موريسيو بوكوتينو عن سعادته الكبيرة بالفوز، مؤكدا أن المباريات الافتتاحية في كأس العالم دايما ما تكون صعبة خاصة عندما تلعب على أرضك وبين جماهيرك، مشيدا بما قدمه اللاعبون والجهاز الفني. أما نتائج المباريات الأخرى فشهدت البطولة فوز المكسيك على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، كما تفوقت كوريا الجنوبية على التشيك بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل منتخب كندا مع البوسنة والهرسك بهدف لكل فريق. وبالنسبة لمباريات اليوم، يلتقي منتخب قطر مع منتخب سويسرا في تمام 10 مساء بتوقيت القاهرة، وفي 1 بعد منتصف الليل يواجه منتخب المغرب نظيره البرازيلي في واحدة من أقوى مباريات الجولة. أما في 4 فجر الأحد فيلتقي منتخب هايتي مع منتخب اسكتلندا. ولسه مع أجواء المؤتمرات الصحفية قبل مباريات المونديال، ومن معسكر منتخب البرازيل تحدث النجم فينيسيوس جونيور عن مواجهة المغرب المرتقبة مؤكدا أن المنتخب المغربي قادر على مفاجأة العالم مجددا كما فعل في النسخة الماضية. وأشار لاعب البرازيل إلى امتلاك المغرب مجموعة مميزة من النجوم على رأسهم إبراهيم دياز وأشرف حكيمي، مؤكدا أن المنتخب المغربي تطور كثيرا وأن الجماهير ستكون على موعد مع مباراة رائعة. ونختتم النشرة بخبر طريف وغير معتاد من كأس العالم 2026، ووقعت سرقة في معسكر منتخب إنجلترا وأزمة غريبة وتعرض أحذية ومعدات عدد من اللاعبين للسرقة قبل مواجهة كرواتيا بحسب ما كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. على كيف.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
3: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: يعني ايه جيمر؟
5: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
4: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
6: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
4: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
5: هيدخل في كل المجالات.
4: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
6: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
4: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
5: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
4: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام

0: أوقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا، نجوم اف ام على كيفك.

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

لو عاوز توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معايا ناجو إبراهيم.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رقم. نجوم اف ام تي في
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: عيش أغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: مارو أحمد سعد عفروتو 2025 صيفي أحمد طارق يحيى

0: التفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
0: لا انت سامح حالي
2: انا اعتبر ان انا بس سامح اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم اف ام على كيفك

الخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام مش تي في، عشان احنا النهاردة السبت زي ما انتوا عارفين بنكون في 100.6 ودايما معاكو معاك في السكة محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام، وبنكون من 5 لـ7 زي ما انتوا عارفين. بقى احنا بنتكلم معاكو في كل الاشياء، واحنا بصراحة بتوحشونا من كل حلقة للتانية، فبنحب نطمن عليكم كده وتقولولنا ايه اخباركم وعاملين ايه. تبعتوا لنا واتساب 015-595-2106 وتقولولنا ايه الاجواء وايه الاخبار وايه الدنيا يا منير.
2: ادينا مساء الفل عليك ومساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام. نرحب بيكم ونبدا معاكم حلقه جديده نوفي من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام كل اربع وخميس وسبت من 5 لـ7 على الهواء مباشره، علشان ندردش ونفرفش ونتبات الاطراف الحديث سويا ونطمن عليكم. نتمنى لكم السلامه والسعاده اينما كنتم، ونتمنى لكم السعاده فيما تبقى من الويك اند حتى لو ساعات معدوده. احنا لسه في السبت ولسه في الويك اند ابو حميد والحد وركينج فروم هوم. نصحى للكلام بقى،
1: انتوا بتعملوا بقى يعني انكم اكنكم لسه بكره بقى الشغل؟ لا بكره فروم هوم،
2: لا لا لا لا لا
1: فروم هوم، وهتطلبوا اوردرات وهتقعدوا
2: وهتستلموا الاوردرات،
1: ولو مسافرين هترجعوا بكره يعني
2: بالليل، يعني هتقضوا بحر الحد
1: لحد
2: وتمشوا
1: المغرب
2: بالليل. ايوه
1: وتمشوا بعد المغرب كمان.
2: ايوه
1: يعني بصوا بقى بصراحه اتبسطوا، وتبسطوا في الصيف بقى، يعني لو ما بيحبوش الصيف انتوا ما تروحوش بحر اكيد.
2: روقوا يا جماعه شويه وهنفسحكم
1: اكيد.
2: الناس
1: يعني
2: اللي ما تحبش الصيف هنقنعهم ان الصيف حلو لما يتفسحوا معانا ان شاء الله
1: في الباص اللي بيتحرك يوم الخميس
2: في بيت الكور.
1: كور فعلا
2: الزحاليق.
1: لو ناسيين ومش فاكرين، احنا النهارده يوم السبت، يعني السبت بتاعنا في معاك في السكه ده سبت ايه؟
2: سبت الانجاز،
1: الانجاز البسيط الطفيف اللي انت شايف ان هو حاجه مش هقدر اكلم ناس اقول لها عليه، كلمنا وبعت لنا وقول لنا، لان احنا هنحييك وهنقول لك برافو.
2: علشان دايما السؤال بتاع يوم السبت، مين فيكم اشطر كتكوت؟
1: اللي هيجري ويقول توت
2: توت توت
1: انا الكتكوت.
2: 015-59-55-106
1: وطمنونا بقى وقولوا لنا لذاذتكم ايه، عشان احنا منتظرين اللذاذه والحلاوه وكل حاجه.
2: بعتولنا على الواتس، على الواتس
1: الانجاز.
2: يلا بينا.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: معك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا
2: يا 300 الف اهلا وسهلا
1: يا مرحب. وحشتونا من اللينك اللي فات وحشتونا من الخميس اللي فات. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير, تكونوا في افضل حال, ويكون كل شيء على ما يرام. بنمسي عليكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه. راح مشوار, رجع من مشوار, بتعمل امر كده امر كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه تحديدا يا معلم. بنمسي عليكم جميعا, نتمنى لكم سكه لذيذه النهارده وربنا يستر طريقكم ايا كانت اتجاهاتكم. بنفكركم دايما لو في اي اجواء مروريه مش طبيعيه يا ريت تبعتوا لنا على نفس رقم الواتساب 015 59 55 1006. عايزين بقى أغاني, عايزين إهداءات, تقولوا لنا حالة المرور, حالة الطقس, راجعين من الساحل, رايحين الساحل, راجعين من السخنة, رايحين السخنة, واقفين في الريست في النص بتجيبوا فطير, يعني عيشونا في الأجواء.
2: فطير مشلتت ده,
1: عيشونا.
2: يعني برضو لو طالبين مثلا حاجة, طالبين أكل, رايحين تاكلوا في حتة, عايزين تعملوا حاجة مختلفة, ممكن نقول لكم, ممكن تقولوا لنا مثلا نيجي معاكم, ممكن أي حاجة. يعني إحنا دايما معاكم ومنتظرينكم. تبعتوا لنا واتساب 015 59 5 2 1 0 6 وطمنونا عليكم بقى. يعني قولوا لنا كده الدنيا عاملة ايه, ولو نفسكوا تطمنونا عليكم بحاجة كريزي, احنا بنحب الكريزي جدا.
1: واحنا انا بفكر بعد كده نقول الكريفينجز, يعني في كل حلقة نقول احنا النهاردة بنكريف حاجة مثلا.
2: يعني ان احنا بنكريف مثلا, عايزين مثلا ناكل مكرونة بشاميل, بس هو المكرونة بشاميل ده يوم الاربعة, ده بيكون يوم الاربعة دايما, معرفش ليه.
1: بص انا هقول لك بقى بصراحه من اول الحلقه,
2: يلا
1: انا بكريف كشري النهارده.
2: الله
1: بقى
2: انا بصراحه اكلته من
1: انا بيج, بيج, بيج فان للكشري,
2: انا بعشقه,
1: بيج فان,
2: ما يتقالوش لا
1: لا لا خالص.
2: ولكن بتبقى ليك برضو حته كده اللي هو انت بتحس ان انا اكلت كشري, فالكشري ما يتاكلش من ورا بعض.
1: لا ما يعني في جاب 3 ايام ما بين كل كشري وكشري, يعني على الاقل
2: اوقات بتبقى في قفله كده, عارف لما تكون اللي هو انت جالك, مش يعني مش عايز اقول ارفع عشان الكشري حبيبنا كلنا, بس اكنك بيجي لك كده,
1: بس هو كده كده بعد الكشري في حاله من الندم على طول بعدها بخمس دقائق. يعني اول ما بتخلصي طبق الكشري في اللي هو ايه اللي انا عملته في نفسي ده بقى, ايه ده بقى,
2: ده كتير اصلا,
1: وبعدين بعدها بساعه بتجوعي تاني من الاول كانه
2: كشري تاني بقى. ولكن بص بقى اصول الكشري ايه, تاكل وتبقى معاها العيش المحمص
1: وطماطم سبايسي. يلا بقى يلا بقى, ما انت بقى اللي قررتي بقى. يلا بقى يلا,
2: وتوت شطه.
1: يلا يا جماعه والنبي ابعتوا لنا يا جماعه يا مسجز يا كشري,
2: يا كشري مع المسجز. يعني شوفوا بص مش هنخيركم, ابعتوا لنا كشري. وبصوا مش هنقدر طبعا نقول اماكن ولكن انتوا اكيد فاهمين,
1: وانتوا اكيد عارفينه
2: اكيد فاهمين
1: الطب بتاع الموضوع
2: ولو قلتوا حاجه تانية بصراحه هتبقى قول لنا كده واحنا هنكون بينا وبين بعض.
1: طب بقى يلا بقى هستفيد بقى في الحكي بقى. يلا بقى بالمناسبه ما بعملش كده والله, بس يلا اكسبشن النهارده السبت براحتك.
2: يلا يوم الفري يوم الانجاز برضه.
1: انا كان عندي الانجاز. بعد ما اتنقلت من عند بيت اهلي واتنقلت للمعيشه
2: اوكي
1: بعد كده تمام, انا كنت متعود على ده عشان هو كان جنب البيت تمام, في وسط البلد في مكان ما, يعني جنب البيت بتاع ابويا وامي لحد النهارده.
2: ماشي.
1: فانا من ساعه ما وعيت على الدنيا عارف ان ده الكشري.
2: ايوه مفيش غيره.
1: ايوه انا معرفش يعني كلمه كشري يعني ده.
2: ايوه
1: لما اتنقلت لمكان
2: يعني
1: تاني البراند لما اتنقلت لمكان تاني حصل لي بقى ايه, صدمه قويه جدا ان انا بقى بعيد بقى عني, وفي نفس الوقت ما فيش حد في الاريا يعني كله لا مش ده الكشري,
2: مش هو.
1: ففضلت سنين كتيره عندي ازمه لحد ما حبيب قلبي جه هنا بقى.
2: وبعدين كشري اللي بره, كشري الشارع احلى من كشري البيت.
1: خلينا نقول ان كل اللي في الشارع احلى. خلاص خلاص خلاص كل الحاجات
2: مش بس كشري, مش هنقول كده لامها.
1: لا لا لا طبعا,
2: ولا لمراتك اوعى تقول كده لمراتك, لو قلت كده اي حد بيسمعنا اوعى.
1: يعني البيتزا في البيت
2: هتبقى حلو عشان انت في البيت, بس تطلع بره مع صحابك
1: هتبقى حلو عشان من ايدين ست الكل.
2: بس ده الكلام اللي هو هيبقى اكل عيش يعني مش اكتر يعني. ولكن غير كده طبعا اي حاجه بره حلوه, وانا بصراحه بشجع الموضوع ده. انا اهو وبقول لكم الكلام اللي بره
1: احلى, ما تحاولوش.
2: فاحنا كمان في ناس, لا في بنات بتعمل اكل حلو, في طبعا.
1: ايوه بس مش كومبيرد بالجنك فود.
2: بس ما تقوليليش بيتزا بتاعتي ولا بيتزا بتاعت بره.
1: يعني
2: اكيد بتاعت بره يا طنط.
1: الاكسبشن الوحيد اللي دوته في بيت وكان يوازي بتاع الشارع عادي ونفس اللذاذه, السماشت برجر, عشان ما عليهوش حاجه, هو ملح وفلفل وسماشت بس.
2: اختراع ده. بس عمري وعمر ما حد سمعته بيقول ان البيتزا بتاعه طنط مثلا ايا كان
1: لا
2: احلى من
1: يا جماعه, ده عيش بعليه جبنه وخضروات, مش
2: وحشة.
1: البيتزا
2: وحشه ما تحاوليش يا طنط والله. وبعدين اللي بتقولي لا البيتزا بتاعت مامتي احلى، لا انت كدابه.
1: بالهنا والشفا
2: اكيد طنط. بالهنا
1: والشفا خلاص، ما تجيش معانا بقى واحنا رايحين ناكل بيتزا بره.
2: ولا مع الرحله عشان الرحله فيها بيتزا بره. ماشي نخش في المواضيع بقى عشان انتوا غالبا يعني يلا تحبوا تسمعوا وتقولوا لنا. حاله الطقس،
1: بص يا ست الكل
2: يلا طمنا.
1: انت خلاص بتعامليني على اني اكسبرت في الموضوع ده.
2: انت كده كده
1: ماشي يا ست الكل. بصي، كشفت الهيئه العامه للارصاد الجويه انه هيسود بكره لحد باذن الله طقس معتدل الحراره في الصباح الباكر وحار نهارا على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشديد الحراره على جنوب البلاد. معتدل الحراره ليلا على اغلب الانحاء. اوكي. كمان حذرت الهيئه من شبوره مائيه من 4 ل 8 الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. أوكي. قالت كمان الهيئة إنه في ارتفاع في نسب الرطوبة بيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل تحديدا بقيم تتراوح من درجة لدرجتين.
2: الحمد لله. بالنسبة بقى لفقرتك المفضلة أنا هقول لك
1: بقى. يلا بينا.
2: درجات الحرارة في المحافظات: القاهرة العظمى 34، والصغرى 23، الإسكندرية 27 العظمى، الصغرى 24، بورسعيد 28، 24 الإسماعيلية 33، 21 شرم الشيخ 37، 27 أسيوط 38، 24 سوهاج 40، 26. تحياتنا لجميع المحافظات، وطبعا طمنونا عليكم ايه الأخبار، عاملين ايه في الجو، وتحديدا شرم الشيخ وأسيوط وسوهاج عشان يعني، وإسماعيلية برضو
1: كل الحب وكل الدعم،
2: بنحبكم جدا ومتعاطفين في الجو ده. وكلنا بصراحة يعني بحس انه مهما كان الجو حر في آيس كريم عامة،
1: وفي دش،
2: وفي كل حاجة،
1: دايما في شاور
2: تقدر تستحمل. ما تمنعش نفسك عن الموضوع ده.
1: سهل
2: عمره ما كان عائق
1: علشان
2: عمره ده كسل منك.
1: لا لا،
2: وفي الاخر هتسمع كلام مش هيعجبك.
1: لا لا ان شاء الله مش هيحصل.
2: اوعى تسمعه.
1: لا مش هيحصل.
2: ما تسمحش لحد ان هو يقوله لك.
1: ما تدينا ريمايندر برقم الواتساب كده عشان في شويه مسجز
2: قبل بالراحه البريك. انا هقولها بالراحه علشان ما حدش يقول ان احنا بنقولها بسرعه ومش بنلحق. اركن على جنب واكتب ورايا
1: ولا تنشغل بغير الطريق.
2: 015-59-502-06
1: رقم اخره 803. بعت مسج يعني فيها سؤال، بس السؤال لا احنا بندعم جدا جدا وبرافو. ايه هو بقى؟
2: انجاز ولا لا؟
1: هو انا لو ما اتنرفستش في الشغل النهارده ده يعتبر انجاز؟
2: جدا
1: جدا
2: جدا,
1: جداً.
2: ده برافو عليك. عامة
1: انا بقيت بتنرفز في لما باجي انفعل على حد، بخش على
2: مود الشغل.
1: لا بخش واتساب الكونفرسيشن بتاعتي انا،
2: اللي هو بتعصب مع نفسك،
1: ببعت لنفسي انا الكلام اللي انا هقوله بدل ما اقوله لحد
2: عشان ما تعصبش
1: عليك، بقوله لي وبعد كده اكمل كلام عادي.
2: عشان تعرف ان احنا يعني كويسين معاك يا بني ادم.
1: يعني الانجر مانجمنت ده دي حاجه حلوه جدا انك بتتحكم في انفعالاتك، فلا يستحق الصياح. اديله واحده هديه.
2: لا شاطر شاطر
1: واحدة
2: شاطر. برافو عليك. عامه ده انجاز عظيم. وكل الناس عامه اللي بتتعصب في الشغل، يعني انت ممكن تكون متعصب من حاجه الشخص ده ملوش دعوه بيها، وحتى لو الشخص عصبك حاول تتمالك اعصابك.
1: طلع الغضب ده في اي حاجه تانية بسرعه
2: قبل ما ستريس بول.
1: بالظبط. لا مش ستريس بول. ايه؟
2: اضرب حد في الدم.
1: صوت، اطلع من البلكونه رقع بالصوت وارجع كمل شغلك عادي.
2: ولما ادور فيك الضرب.
1: انا عملت الكشري اول امبارح في البيت وعملت جنبه كبده.
2: كنت اعملي الكبده وجيبي الكشري من بره.
1: كنت اعملي الكبده وجيبي يعني اعملي مكرونه مش كشري.
2: تسلم ايدك.
1: ووو عايزين ندوق، عايزين ندوق بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. حابب اسلم على امي وابويا من الراديو، ده رقم اخره 54.
2: اهلا اهلا.
1: نتمنى
2: أهلاً
1: يكونوا
2: أهلاً.
1: بيسمعوا الراديو، نتمنى السلام يوصل. وشكرا جزيلا
2: ليكو.
1: وتحياتنا لكل العائله الكريمه. شكرا جزيلا والله. مين كمان في حد بعت لنا من ال اي من الولايات المتحده الامريكيه؟ اهو مش ميامي، اهو اهو
2: اهو
1: ال اي اهو. بكلمكم من ال اي ورايح رايح الشغل. رايحه الشغل، رايحه
2: يلا رايحه اهو باين في المسج.
1: بحب اسمعكم قوي واحنا يشرفنا جدا جدا والله متابعتك. وطمنينا على كاس العالم طالما بتبعتنا من ال اي يعني.
2: كنت عايزه اطمن.
1: سلم لنا يعني على كاس
2: عندك
1: العالم.
2: عندك اخبار؟ عندك حاجات يعني؟ هل زرتي الاستاد؟ هل رحتي؟
1: علشان كل 10 دقايق بيعملوا افتتاح. كل ماتش افتتاح.
2: مع كل ماتش هتلاقوا
1: ما تبصلوش بقى لا يعمل افتتاح
2: بسرعه.
1: هو في ايه يا جماعه؟ ما خلاص انا كل ما بفتح كاس العالم بلاقي افتتاح والله.
2: عمرهم ما هيوقف.
1: عايزين نبدا بقى، عايزين نعدي الليفل ده.
2: يلا بقى
1: دخلنا بقى في الماتشات
2: الدور الاول. طيب طب اي حاجه.
1: مين كمان بيقول ايه؟ هقول حالا مساء الخير، ده مش لينا، ده تاكسي لازفي، مش
2: لينا. ده حد تاني. والله يا فندم الحد ده قام بالدور غيري مش انا.
1: احلى مساء على احلى برنامج معاك في السكه دايما معانا، ايه الاخبار؟ احنا تمام طول ما انتوا تمام. الجو حر جدا. ازيك اشرف؟ عامل ايه؟ ما تيجي تشرب حاجه اشرف. صباح الفل.
2: قهوتك جاهزه يا اشرف؟
1: قلبي ما تقول من الاول اشرف. طيب انك اشرف اشرف.
2: غالبا اشرف بقى اللي هو متحفز شويه كده. خلاص بقى عشان انتوا القهوه بتاعتكم مش حلوه.
1: لا بعد الشر والله.
2: عامة احنا بنعمل لك القهوه من قبل ما تبعت. انا بس بقول لك
1: اللي كان بيسلم على والده ووالدته كمان بيسلم على اخواته علشان زعلوا.
2: تحيه ليكوا جميعا لكل العائله وكمان صحابك عشان صحابك ما يزعلوش.
1: مساء الفل، انا هدير وببعت لكم من لندن. ازيك يا هدير؟ عامله ايه
2: يا هدير؟
1: بمناسبه الكشري، عملت كشري في البيت وابني ذو الاربع سنوات قال لي ايه ده؟ ده مش زي بتاع مصر. ماني بنقول له
2: اي ما بلاش ولا بتاع بره.
1: طب يا هدير يعني مشيها باستا، مشي اعملي اي حاجه.
2: انت في لندن يا هدير؟
1: يعني احنا ايه صحيح؟
2: ليه بتعملي كشري في لندن؟
1: ايه اللي وصلنا لكده يا هدير؟
2: ليه
1: اعملي له فيشن شيبس؟
2: ايه اللي ضغطك علشان تعملي كشري؟ هل بتحاولي تنمي عنده مثلا حب مصر؟ يمكن
1: ممكن بس حماري طعميه.
2: بس شفتي عملتي فيه ايه؟
1: هاتي العجينه الجاهزه بتاعه الفلافل دي وحمري له طعميه، هيفتكر البلد والدنيا تبقى حلوه. علبه فول جاهزه اعملي له فول اسكندراني. بس بلاش اللي هو
2: بلاش الكشري يا جماعه في البيت والله. ايا كان حضرتك يا طنط، لو بتعملي الاكل حلو وبتطبخي حلو جدا، ما تعمليش بيتزا ولا كشري في البيت عشان بتحرجي اولادك وبتقولي لهم انا بحبك طبعا يا طنط جدا ايا كان الطنط اللي بتسمعني، بس علشان بتبقى البيتزا والكشري بتاعت بره بصراحه بتكون احلى.
1: بلاش نحط نفسنا في المقارنات دي والنبي.
2: مش هنقدر نقول لكم انها وحشه. وبعدين لو معموله في عزومه مثلا، ايه رايك بقى؟
1: لا
2: حلوه.
1: لا لا لا. نزلنا بقى نطلب اكل بعد العزومه على طول.
2: لا ما انت لازم تاكل.
1: هدير بعت التاني بتقول هو طلب كشري وانا شوحت بايدي كده وقلت حالا، قال يعني كده ايه مش مستعنيها يعني.
2: سهله بسيطه
1: بس كده كشري او او او.
2: وبعدين ممكن افهم من الناس بقى علشان تبعتوا لنا برده وقولوا لنا، هل الكشري البيتي بيبقى فيه رز اكتر ليه؟ ولا ده بيبقى
1: ايه؟ ده بقى ده
2: بيبقى رز اكتر من مكرونه، مع انه بتاع بره بيكون مكرونه.
1: طب والكشري الاسكندراني عدس اصفر
2: ما بحبوش اصلا. بس
1: اطلعي فاصل
2: يلا سلام. راجعين لكم التاني.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا انه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل او ما قد تقول في الغد. انا المدعو ابراهيم عيسى، هذه اقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الاول واللي ملوش اخر. على فكرة لدي اقوال اخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6، ولسه تقدروا تبعتوا لنا واتساب 015-595-1006 وطمنونا عليكم بقى، وايه الاخبار، رايحين فين، جايين منين، بتعملوا ايه، بتاكلوا ايه، هتطلبوا ايه، الاخبار معاكم علشان نطمن ونرد عليكم وتردوا علينا برضو في اسئلتنا علشان نعرف سبت الانجاز انجزته ايه. ايه الانجاز البسيط اللي لو كلمت حد وقلت له عليه هيقولك ايه الهبل ده، احنا هنقول لك تحفة، برافو عليك، شاطر، حتى لو رحت فتحت النور عادي، يعني
2: عادي جدا بسيطة. لو غيرت اللمبه اللي بقالها سنتين عايز تتغير، لو صلحت حنفيه، لو عملت اي حاجه،
1: الدنيا سهله
2: يعني. اعمل حاجه يا اخي،
1: اعمل حاجه
2: يا اخي، اتحرك يا اخي،
1: انت خسران كل حاجه
2: يا اخي، اتحرك يا اخي. طيب شفتوا ايه في كاس العالم؟ بلاش عملت ايه انجاز الاسبوع ده، شفت ماتشات ايه في كاس العالم لحد دلوقتي؟ ابو حميد، العالم كله مقلوب على الماتشات والدنيا كلها بتتفرج والناس كلها سهرانه للصبح. ابو حميد
1: لو ما بتتفرجش يعني يبقى في حاجه غريبه.
2: يعني كوريا كسبت تشيك 2-1، وكندا تعادلت مع بوسنا 1-1، وفي ماتشات امبارح لعبت، وليله كبيره قوي سعادتك. وامبارح كان ايه، امبارح كان او الفجر يعني كان بيتلعب امريكا وباراجواي، وامريكا كسبت 4-1، وعلى غير المتوقع منتخب امريكا كان بيلعب كره حلوه، وانتوا عارفين يعني امريكا كانت علاقتهم بكره القدم يعني كان امريكان فوتبول، اي العاب تاني، ام بي اي مثلا، باسكتبول يعني كانوا بيقولوا عليها ساكر مش فوتبول. ففكره ان امريكا تبقى مستضيفه البطوله وكمان بتقدم اداء جامد وتكسب اول ماتشاتها، دي كانت واحده من مفاجآت المونديال. النهارده هتستأنف المواجهات ان شاء الله، قطر هيواجه سويسرا، فكل التوفيق للمنتخب القطري الشقيق. في كمان بقى احنا نقول ماتشات الاسبوع كلها بقى،
1: احنا نطمنكم بقى على الماتشات عشان اللي لسه ما بيتفرجش يقدر يتفرج، علشان النهارده يوم السبت هتلاقوا الساعه 11 بالليل ماتش قطر وسويسرا، اما بكره
2: مش بكره بقى، ده النهارده 1:30 بالليل.
1: النهارده يعني
2: في بقى بوم البوم البوم البوم،
1: لو انت نايم اصحى هتلاقيه بكره، ولو صاحي فالنهارده بالليل عادي. ماتش ايه بقى؟
2: بوم،
1: المغرب والبرازيل.
2: بالظبط كده، المنتخب يعني المغربي الشقيق واللي تألق في النسخه اللي فاتت من كاس العالم ووصل لادوار متقدمه جدا جدا من البطوله، وخلاص كان بينافس يعني في المربع الذهبي. فظهور جديد لمنتخب المغرب في كاس العالم قدام واحد من المنتخبات اللي دايما مرشح للبطوله هو منتخب البرازيل، مواجهه قويه جدا جدا، فكل التوفيق للمنتخب المغربي الشقيق. اما باقي ماتشات الحد دينا هتودينا
1: طب ودينا انت
2: ماشي. هايتي وايسلندا هيلعبوا الساعه 4 الفجر، واستراليا وتركيا هيلعبوا الساعه 7 الصبح قبل طابور المدرسه على طول. والمانيا ايه الكلام، عشان كده قول لنا انت ماشي يا معلم.
1: انا قلت انت هتبقى فاهم يعني.
2: لا يعني كله عارفه معانا ده. المانيا وكوراساو هيلعبوا الساعه 8.
1: ده مين ده؟
2: مات بقى بقى
1: ماشي. هولندا ولبنان بقى الساعه 11 بالليل يوم الاحد. انا قلت انت هتبقى يعني
2: والله كان نفسي، كان نفسي والله، بس كوراساو
1: خالص. لو حد مجمع معانا ابعته لنا برضو عادي،
2: محدش يقول محدش يقول. يوم الاثنين،
1: يوم الاثنين بقى عندنا ايه؟
2: عندنا كوت ديفوار والاكوادور الساعه 2 بالليل، يعني اللي هو الحد بالليل بعد 12 بالليل ده. أيوة. صباح الاثنين يعني
1: نفس الكلام الساعه 5،
2: نفس الكلام فجر الاثنين الساعه 5 الصبح في السويد وتونس، فكل التوفيق للمنتخب التونسي الشقيق.
1: اما الساعه 7 بالليل يوم الاثنين هيكون في اسبانيا وكاب فيردي،
2: والاهم من كل ده الساعه 10 بالليل يوم الاثنين بقى ابو حميد بقى
1: هتتفرجوا مع مين؟ على مصر وبلجيكا يوم الاثنين الساعه 10 كاس العالم يا شباب، يا شباب مصر.
2: واتوقعوا معانا كمان نتيجه الماتش، وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني ونفسه بقى، مش الشقيق خلاص، ده منتخبنا نفسه،
1: منتخبنا احنا
2: مش
1: بقى شقيق. احنا بقى
2: يوم الثلاث باذن الله هتستأنف المواجهات، هتبتدي من صباح الثلاث الساعه 1 الصبح، يعني الساعه 1 بالليل يوم الاثنين. المنتخب السعودي الشقيق هيواجه اوروغواي، فكل التوفيق للمنتخب السعودي الشقيق.
1: برضو بعدها بكام ساعه كده الساعه 5 الصبح يعني فجر الثلاث، ايران ونيوزيلندا، والساعة 10 يوم الثلاث فرنسا والسنغال،
2: ماتش جامد برضو فرنسا والسنغال، ده من الماتشات المنتظرة جدا في دور المجموعات. يوم الأربعاء بإذن الله هتستأنف مواجهات كاس العالم، العراق والنرويج هيلعبوا الساعة 1 الصبح اللي هو الثلاث الساعة 1 بالليل صباح الأربعاء.
1: أيوة. وبعدها 4 الصبح
2: بوم
1: أرجنتين والجزائر،
2: واحدة برضو من المواجهات المنتظرة جدا جدا لمنتخباتنا العربية والأفريقية تحديدا لما يواجه منتخب الجزائر منتخب الأرجنتين. فكل التوفيق لمنتخب الجزائر الشقيق، ولكن واحد من الماتشات المنتظرة جدا، الناس اللي بتحب الكورة يعني تستنى وتسهر للماتش ده عشان بجد هتتبسط.
1: وكأس العالم كله سهر عامة يعني عادي، ممكن تقول لمديرك ان انا هتأخر شوية عشان في ماتش الساعة، بس احنا ماتشنا الحمد لله مصر الساعة 10 بالليل،
2: بس الماتشات اللي بعدها 4 و6 الصبح
1: انتظرونا. الساعة 7 الصبح بقى يوم الأربع النمسا والأردن، و8 بالليل البرتغال والكونغو، و11 بالليل انجلترا وكرواتيا.
2: اهو انجلترا وكرواتيا ده برضو من الحاجات البوم بوم بوم في دور المجموعات، ومرشح بقوة يعني بقوة ان انتوا تتفرجوا على المواجهة اللي هتجمع ما بين انجلترا وكرواتيا دي يوم الخميس بإذن الله. تستنى في المواجهات بمواجهة غانا وبنما الساعة 2 بالليل اللي هو يوم الأربعاء الساعة 2 بالليل صباح الخميس يعني، أوزبكستان وكولومبيا الساعة 5 الفجر، تشيك جنوب أفريقيا الساعة 7 الصبح، سويسرا والبوسنة والهرسك الساعة 10 بالليل يوم الخميس.
1: أما يوم الجمعة 19/6 كندا وقطر الساعة 1 الصبح، ده اللي هو هيكون فجر الخميس يعني، والساعة 4 الصبح المكسيك وكوريا الجنوبية، و10 بالليل أمريكا وأستراليا. طبعا تحياتنا لجميع الدول والكاس العالم، عشان احنا كلنا منتظرين ماتشات كاس العالم، والكاس العالم 2026 طبعا نتمنى كل التوفيق. وقولوا لنا انتوا تتفرجوا مع مين، هتعملوا ايه يوم ماتش مصر، عشان مصر يوم الاثنين الساعة 10 بالليل احنا دلوقتي منتظرين المكسب ان شاء الله، مش هنقبل بقى اقل من كده. فقولوا لنا تشجيعاتكم ايه وتوقعاتكم برضو للماتش، هنكسب كام كام ان شاء الله نكسب، وهنعمل ايه، هتعملوا ايه يوم
2: ان شاء الله،
1: تتفرجوا مع مين،
2: باذن الله ان شاء الله النسخه دي، باذن الله ان شاء الله النسخه دي، متفائل ان احنا نعدي ان شاء الله دور المجموعات يا رب يا رب باذن الله
1: ان شاء الله. بعتوا لنا واتساب 0155952106. اما نشوف بقى
2: الكلام ايه،
1: يلا بينا نشوف. اوكي، في حد بيقول لنا انا بسمعكم على طول علشان شغال بالعربيه ورايح مشوار مع مراتي، وخليت المشوار الساعه 5 عشان مراتي تسمعكم معايا. وعلى
2: النبي.
1: فكره ما بحبش الممبار حتى لو سبايس،
2: وعايزك باش نبدله يا باشا، نبدله باي
1: مشكلة.
2: حاجه
1: انت عشان نزلت
2: تسمعنا. مخصوص خلاص،
1: والمدام كمان تسمعنا مخصوص، فيعني شكرا جدا. ده رقم اخره 682 ده، بص المباراة احنا بنحبه بس بنحبك اكتر.
2: ممكن نصرف نظر عن المباراة عشانك والله، وشكرا جدا، ونتشرف بمتابعتك انت والمدايم، وربنا يوصلكم بالسلامة ويستر طريقكم ويجمعكم دايما بكل حب ان شاء الله.
1: رقم بقى اخره 136. مساء الفل عليكم محمد ودينا، تعالوا يلا بينا في مكرونة بشاميل اهو
2: لوكيشن،
1: اتفضلوا معانا. بس عامل عملية في عيني ومش شايف كويس، ادعوا لي بالشفاء، ربنا يشفيك يا رب ان شاء الله.
2: هنيجي احنا ناكل المكرونة ونقول لك الريفيو بتاعها ان شاء الله.
1: ما هو هياكل عادي،
2: لا انا هاكل
1: انا.
2: الف سلام عليك.
1: ورقم اخره 136 بيقول ازاي عملت كشري في البيت،
2: ازاي ايه اللي وصلنا لكده والله،
1: وليه
2: ليه
1: ازاي وليه،
2: الدنيا جرى فيها ايه،
1: يعني الموضوع فعلا ما يستدعيش ان حد يعمل.
2: ما يا جماعه برضو هي في لندن برضو، اعذروها برضو، الولد الصغير كان نفسه في كشري بيكريف على كشري،
1: فقالت له يلا
2: ما اعملي له بقى رز ومكرونه وعليهم صوص وخلاص، مش لازم
1: بيتح...
2: هو ده الكشري في لندن.
1: مساء الطاقه والايجابيه، شكرا كابتن منير وموسوعه الكره.
2: ايوه بقى
1: سمعونا صياحكوا،
2: سمعونا زغروطه
1: صياح، ممكن صياح ادينا صياح كده، علشان الناس هنا بتقول ان هم اكلوا كشري ومبسوطين جدا ومبسوط قوي بالكلام بتاعنا. فاحنا بقى ايه،
2: هنكمل كلامنا،
1: ولكن بعد الاغنيه انتظرونا.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: تلاقينا بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6 ولسه مستمرين باخبارنا ومواضيعنا واغانينا وكل الحاجات اللي قدرتوا تطلبوها من واتساب 0155952106. تحس ان احنا هوت لاين. حاجات اللي قدرتوا تطلبوها
2: من للغه العربيه
1: كل حاجه عادي عندنا حضرتك يعني اتفضل.
2: تحب تدوق الكوكيز اللذيذه مع الحلقه؟
1: يا ريت يا فندم. يعني حضرتك ده في اوفر النهارده مخصوص
2: عرض الشله. طيب
1: انا وانت
2: لسه هنكمل كلامنا واخبارنا وبرضو حابين نطمن عليكم. لو انتوا في الطرق دلوقتي ابعتوا لنا قولوا لنا ايه الاجواء المروريه عامله ازاي، وانتوا نفسكم بتعملوا ايه وهتتفرجوا على ايه من الماتشات اللي قلناها. قلنا ماتشات الاسبوع كله، فنتمنى التوفيق باذن الله لمنتخبنا الوطني ولكل المنتخبات العربيه المشاركه في البطوله. لو حد رايح كاس العالم او بيسمعنا دلوقتي وهو في كاس العالم او ليه علاقه بحد هناك في كاس العالم، يقول له يخلي باله من حاجته علشان الحاجات بتتنتش.
1: خد بالك
2: الحاجات
1: علشان
2: بتتنتش.
1: الموضوع بقى مش امان قوي يعني.
2: الموضوع وصل للمنتخب الانجليزي ذات نفسه. فانت يا ابو حميد خلي بالك من حاجتك وما تتكلمش في الموبايل كده وانت ماسك التليفون كده في الشارع، احسن حد يجي.
1: لا خد بالك
2: لما كان ينتشر
1: قفل على حاجتك في اللوكر كويس. علشان انت يعني ازاي يبقى المعسكر الانجليزي في صدمه غير عاديه، وهو انه اتسرق جزمهم اللاعبين. طبعا اتسرق جزمهم ومعدات التدريب ومفيش غير كره واحده. يعني ايه بقى ازاي؟
2: هو ده كلام والله. ده لو حصه العاب مش هيحصل كده،
1: ده بعد انطلاق البطوله يعني فورا اللي هو ما لحقناش. طب حضرتك اديني فرصه. طيب يعني اتسرق جزء مهم جدا ومن معدات الفريق علشان هما بينقلوا من بالم بيتش في ولايه فلوريدا لمقر اقامه المنتخب.
2: مش بالم بيتش اللي هي في سيدي عبد الرحمن؟ مش دي؟
1: لا مش دي.
2: مش.
1: وحسب بقى مصادر اعلاميه، اللصوص كمان سرقوا احذيه اللاعبين وعدد كبير من كره التدريب وكمان المعدات الاساسيه، لدرجه انه الفريق ما بقاش عنده غير كره واحده بس يتدرب بيها. يعني
2: اشتروا بقى.
1: غريبه جدا.
2: كنتوا خلوا بالكم بقى من حاجاتكم،
1: كنتوا قفلوا على حاجه بالزبط. كويس، وعشان بس ما حدش يرجع يقول. المهم بقى ان الحادثه دي اثارت حاله من القلق داخل بعثه المنتخب، خاصه كمان ان الاستعدادات للبطوله داخله مراحلها الاخيره، ولحد دلوقتي الاتحاد الانجليزي ما اصدرش اي بيان رسمي بخصوص الواقع او حجم الخسائر بشكل دقيق بالظبط، لكن اتقال ان هم اتسرقوا عادي. لكن مصادر بقى كمان قريبه من المنتخب اكدت ان في جهود كبيره وسريعه لتعويض المعدات المسروقه علشان التحضيرات ما تتاثرش قبل المباريات، والواقعه دي جت في وقت صعب جدا على المنتخب، لانه خصوصا بعد كمان ما حادث اطلاق نار قريب من مقر اقامه الفريق في كانساس سيتي اصفر ان كان في اصابه 9 اشخاص باصابات طفيفه، لكن السلطات اكدت انه حادث اطلاق النار ده ملوش اي علاقه ببعثه المنتخب بمنتخب انجلترا او معسكر الفريق. وكمان المعسكر شهد حاله قلق اضافيه بعد زلزال بلغت قوته 6.1 درجه غرب فلوريدا.
2: اه بالظبط.
1: اه واتقال كمان ان هو الاقوى في المنطقه من 140 سنه.
2: في
1: ورغم ان الزلزال هو في مصايب.
2: هو في ايه والله؟
1: مش عارفه ليه في، انتوا محسودين شكلكم. رغم ان الزلزال كمان ما تسببش في اي اصابات او اضرار كبيره، الا ان هو زود التوتر والقلق كمان داخل المعسكر قبل بدايه البطوله. يعني مسروقين وفي زلزال وفي حاجات
2: وليله كبيره قوي سعادتك،
1: وفي قصص وتسع مصابين وموضوع، وانتوا بصراحه يعني شوفوا اذبحوا بقى ولا
2: او ما تنزلوش صور كاس العالم غير لما كاس العالم يخلص،
1: غير لما ترجعوا من السفريه
2: بالظبط.
1: علشان في حاجه غلط وانتوا كده مش كويسين.
2: حد يبلغهم في كاس العالم ما حدش يبوست صور غير لما يخلصوا البطوله، عشان فعلا كده دي عين. اصل زلزال ما حصلش من 140 سنه.
1: ده حسد.
2: والاحذيه بتتسرق وحكم دخل يحكم رجعوه تاني وراح اليويفا علشان هيحكم السوبر بدل ما اتقلش من كاس العالم. فايه يا جماعه، في ايه؟ نتقابل بعد كده في مركب يعني ولا ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟
1: لا بقى.
2: لا وبعدين ده كل، انا بجد موضوع الافتتاح ده بجد انا ما كنتش بهزر. يعني الافتتاح اول ماتش في امريكا حصل افتتاح، اول ماتش في المكسيك حصل افتتاح، واول ماتش في كندا حصل افتتاح.
1: أيوة.
2: اللي هو ما تبصلوش بقى لعمل افتتاح.
1: بص بقى كل بلد كده انتوا عشان ما هم 3 بلاد برضو.
2: ايوه فهي هي.
1: طب والبلد دي احسن مني في
2: ايوه بس هي بطوله واحده.
1: معلش احسن مني في ايه؟ هو انا صغير علشان ما اعملش.
2: طب واللي حصل في الاوبننج اللي هو جمهوري انا بحبك
1: يا فوز. خلاص بقى مش هنقدر بقى. مش هنوضح اكتر من كده.
2: شوفي المسجز. طيب
1: المهم ماشي، رقم اخره 747 بيقول ايه بقى؟ ابني لو عنده سنه وماسك كوبايه اللبن بيشربها وبيشرب الغساله معاه.
2: بيشرب الغساله
1: وبيشرب الغساله معاه. لا برضو ما فهمتش. لو ما اتعصبتش ده انجاز.
2: طبعا
1: رنا
2: طبعا
1: عندك حق يا رنا، يعني بصراحه انت انجاز اصلا ان انت متحمله هذا السن. ف
2: لا، وفي كمان التربيه الحديثه اللي هو بنسيب لاولادي يشخبطوا على الحيطه ويشخبطوا على وشنا. والله
1: ليه؟
2: لا ده انا بسمع الكلام ده فبعمله. ليه؟ انا مش طرف فيه خالص، يعني بنفذه. اللي هو بجد
1: إيه؟
2: هي دي التربيه الحديثه. طيب خلاص شخبطي يا روح قلب قلبي،
1: شخبطي يا حبيبه قلبي
2: الحيطه كلها يا قمر.
1: شخبط لخبط لخبط
2: قمر.
1: لا ما هو ما ينفعش
2: والله التربيه الحديثه.
1: ربوا عيالكم. انا بقول لكم ادي بقول لكم ماشي. ما هو للاسف مفيش كشري بره، كنت هجيبه من بره على طول. مفيش كشري هنا في امريكا، ما هو اكيد مفهوم. عملت فلافل في البيت برضو ومفيش زي بتاعه بره برضو.
2: حصل،
1: عندك حق،
2: عشان الزيت بتاع البيت بيبقى نظيف جدا، انما الزيت بتاع الفلافل بره لا زيت
1: بيبقى حلو كده. فيه
2: ماشي 5000 كيلو على الاقل
1: يعني. اه بالظبط، يعني ما اتغيرش كمان ومش هيتغير، يعني هو ده الموضوع. ماشي. على فكرة بقى انا بعمل كشري وبيتزا تجنن بجد والله. انا من اسكندرية، تعالوا دوقوا. رقم اخر 990.
2: لوكيشن
1: اثبت لنا.
2: اه ندوق،
1: هنيجي واثبت لنا، بعتلي لوكيشن واحنا جايين
2: ندوق ونقرر. بيتزا بايه؟ معلش
1: بايه فعلا؟ يعني اني بيبروني ولا خضروات ولا مارجريتا ولا
2: هي الفكره ان الحاجات المكونات اللي بنستخدمها في البيت هي اللي بتخليها تخيش. يعني احنا بنبقى فاكرين ان ده التوميتو صوص او صلصه الطماطم بيحطوها بره،
1: مش هي
2: دي صلصه مكرونه ولا دي الجبنه.
1: حتى لو بالخضروات بتبقى تقطيعة الطماطم والفلفل والحاجات،
2: والجبنة ما بتبقاش هي.
1: مش ده
2: الجبنة.
1: يلا اي جبنة من التلاجة بسرعة.
2: طالما مبشورة تمام.
1: اركن. مساءكم سعيد يا دينا ومنير، ازيكم عاملين ايه؟ عايز اسمع حاجة لأحمد سعد او بهاء سلطان. احلى مسا عليكم من اسكندرية، محمد سمير كنفاني.
2: طبعا هتبص لك وهتروح بص لنا وقايل لي ايه بيستهبل وواخدة اغنية دلوقتي لأحمد سعد. لا دي بقت فقرة مفضلة.
1: فقرتي المفضلة بص لمنير اقول له بيستهبل. بس مش هو ده احمد سعد اغنيته، مش ولا احمد سعد اللي بيستهبل.
2: صدفة
1: برضو.
2: صدفة صدفة
1: صدفة غير مقصودة، جت بسرعة، جت فجأة. ماشي، مين تاني معانا؟ تحية الليلة الأحلى دندونة ومنير، منورين الدنيا حبيبتي.
2: شكرا.
1: أنا بعمل أحلى كشري في البيت. أبعت ولا إيه طنط شيرين بتاعت الأكل؟ يا طنط
2: ابعت يا طنط بقى.
1: طنط أكلها حلو فعلا.
2: أيوة مش هنفضل نقول بنعمل في البيت بقى وبنعمل أحلى كشري، عايزين نخش في الليفل بتاع يا جماعة طنط شيرين فعلا عمل الكشري ودقنا.
1: نرجع ونقول لا انا بثبت لك اهو طنط شيرين اكلها تحفه.
2: طب يا فندم طبق فويل ب 12 جنيه طبق فاضي ونحط فيه الاشياء.
1: بعتلنا يا طنط، بعتلنا على مدينه الانتاج بعد اذنك. انا هبقى اعدي عليكم
2: النبي.
1: احلى مسا عليكم، بسمعكم من الاردن مروح من الشغل. انا شريف حمدي، اهلا بيك يا شريف وربنا معاك في الشغل. طمنا عليك وسلامنا لجميع اللي من الاردن.
2: تحياتنا الشرف وتحياتنا ليك ولكل حبايبنا اللي بيسمعونا في الاردن وفي اي حته في العالم. والله شكرا جزيلا.
1: ماشي. طب احنا بقى اللي في الجيش والمية قطعة والنور قطعة احنا بص ما
2: ربنا يقويك يا بطل، ما هو ده قدر الابطال. يا بطل
1: انت شاطر،
2: عاش يا بطل. وانت لو عايز تسمع اي اغنية او اي حاجة احنا معاك وكل الدعم والله لاي حد بيسمعنا وهو في خدمات في اي حتة. عاش يا بطل.
1: ما تعبتش مراتي النهاردة وهي بتصحيني النهاردة، ده انجاز يحتاج التقدير بجد. عمر سامي
2: برافو. قمت على طول.
1: شاطر.
2: برافو.
1: شاطر.
2: ووو.
1: شاطر جدا. صباح الخير، صياح الخير.
2: صياح الفل.
1: ماشي. اوكي صياح الخير. بحب قوي الناس اللي بتكون معانا على الموضوع اللي هو انتوا.
2: طب
1: صياح بقى عشان خاطركم وعلشان الناس اللي طلبت احمد سعد، هنروح بقى نسمع احمد سعد ونرجع لكم على طول معاك في السكه.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احنا بدأنا بشكل رسمي يا جماعة الساعة التانية وقاعدين كده عادي،
2: لو مش واخدين بالكم يعني احنا في الساعة التانية من معاك في السكة على النجومة في أمية فاصلة ستة مع محمد منير ودينا بهجت. ولسه تقدروا تبعتوا لنا واتساب 015-5952-106 وتمرون عليكم وتقولوا لنا عاملين ايه وايه الاخبار وايه الاجواء والشوارع وانتوا فين راجعين منين رايحين فين بتعملوا ايه هتاكلوا ايه انتوا ايه بقى الاكل اللي حاسة انكم ناسينه في الحلقة دي
1: وهتدوقونا ايه جديد
2: هتبعتوا لنا ايه امتى هندوق من ايديكم
1: بجد والله
2: امتى
1: يعني ادينا قاعدين ولابسين لبس الشغل وجاهزين ومستنيين اي اوردرات ندوها بس
2: هنطلع على الهواء على فكره نقول ان يعني حد عامل اكل حلو قوي
1: ولو حد دوقنا فعلا هنطلع نديله شاوت اوت بجد
2: كده
1: يعني حد يبعت لنا اكل واحنا هنطلع هننكر
2: هنقول لا ما كانش إيه؟ يعني
1: زيكو ولولي بيسمعوا احلى 106 ده احنا انتوا الاحلى زيكو ولولي في الدنيا كلها والله شكرا جزيلا و ربنا يستر طريقكم وتوصلوا بألف سلامة إن شاء الله. حافظة حاجة هتسمعها لنا اللينك ده مش حافظة إيه نشيد مثلا قصة
2: ممكن زيكو
1: ماشي خلصنا المشوار وقررنا ثانية بس عشان الجهاز فيه في الأمور أمور كملي كمان
2: أنا شفت المسج قالوا قررنا ناكل كشري
1: بس غني
2: أو قال ما بحبش الكشري برضو يعني تقريبا معرفش
1: خلصنا المشوار وقررنا ناكل بس برضو ما بحبش الكشري
2: أيوه ليه بقى
1: بس في قبلها حاجه كانت مكتوبه بس في الامور امور
2: مفيش مشكله
1: اعملي اي اصوات اعملي يعني اي حاجه
2: ليه يا عم
1: غني اغنيه ارسمي شجره
2: ممكن عادي نطلع بريك لو حابب
1: لا استني المسج اتفتحت
2: لو متقلين عليك يعني
1: والله كانت المسج هتتفتح وراحت باي
2: خلاص انا
1: قبل البريك
2: هديك استراحه
1: هحاول اقنع الجهاز والله بدوس على كل الحاجات لا اطلعي بريك خلاص عايزين بطاريه
2: حجره عشان بس ترتاح مننا ولكن احنا لسه مكملين معاكوا على الهواء مباشره معاك في السكه على نجومه في 100.6 ولسه تقدروا تبعتوا لنا واتساب 015-5952-106
3: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com تنظيم سان ان سام نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم ما بين الوهم والواقعية هنشوف المشكلة فين هنقف في ظهر بعض هنسمع بعض الآراء كلها مسموعة حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات نجاحات إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها بس كله بهدف واحد إن احنا نكون دايما متفائلين
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في نجوم اف ام على كيفك شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس
5: يا حبيبتي ذاكري

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6 محمد منير ودينا بهجت. ولسه انجازنا ان احنا يوم السبت سبت الانجاز. لو انتوا في ناسين يعني حاجة زي دي تقدروا تقولوا لنا وتبلغونا على 015-5952-1006 وتقولوا لنا ايه هو انجازكو البسيط ايا كان بسطته ايا كان عملتوا ايه. حاسين انكم مش هتقدروا تكلموا الناس تقولوا لهم ان انا عملت ده، لا تقدروا تكلمونا وتقولوا لنا وتبعتوا لنا وقولوا لنا انتوا عملتوا ايه وهنحييكوا والله، عشان بجد اللي بيعمل انجاز بسيط
2: والله يعني الوصول للسبت اصلا بدون اي حوارات
1: ولا خناقات
2: ده في حد ذاته انجاز، فربنا يحفظكم ويسعدكم دايما. بمناسبة الانجاز، في شركة طيران هي اللي حددت يعني فكرة افضل انجاز ده من وجهة نظرها. حابة تسمع الحدوتة ولا وراكي حاجة؟
1: قولي ارجوك نسمع انجاز كده.
2: شوف ست الكل، في شهر مارس اللي فات في شركة طيران في ايسلندا، احنا غالبا اتكلمنا عنها، اللي هي اطلقت مسابقة تصوير غريبة جدا.
1: ايوه،
2: مسابقة ما كانتش بتدور فيها على افضل مصور او اكتر شخص محترف في التصوير، كانت عايزة تلاقي اسوأ مصور افيلبل. فكرة المسابقة كانت ان جمال ايسلندا لوحده كفاية يخلي حتى الناس اللي ما عندهاش اي مهارة في التصوير تقدر تاخد صور حلوة. اوكي،
1: اصلا كل حاجة
2: ما تجرب يا اخي،
1: جرب ايه، خد صورة وحشة هتطلع حلوة.
2: الجايزة كانت مغرية جدا، الفايز بيحصل على رحلة لمدة 10 ايام في ايسلندا غير $50,000، وده مبلغ كبير جدا مقارنة بمعظم مسابقات التصوير. اوكي،
1: فرصتك كانت موجودة عمتا.
2: ماشي، المسابقة شارك فيها 127,000 شخص و624 كلهم وصفوا نفسهم انهم فاكسانين،
1: ما بيعرفوش يصوروا،
2: احنا وحشين جدا،
1: اسوأ حاجه نقدر نصور،
2: وحشين السي في وحش جدا،
1: عارف اللي هو اسلوب ده انا بعمل كوبايه شاي بالعافيه، ما بعرفش اعمل كوبايه شاي
2: والله، لو في كنت قلت لك فيه. في النهايه قدرت المصوره الفرنسيه اسمها ايه،
1: بلانش
2: مورتيمورد بالظبط، تكسب اللقب ده. الشركه خدت الموضوع بجديه كبيره وقضت اكتر من 2000 ساعة في مراجعة الطلبات وإجراء مقابلات مع المتقدمين. وبعد مراحل طويلة من التصفية وصل العدد ل 13 متسابق قبل اختيار الاسم اللي فاز.
1: حلو، أما نشوف بقى أوحش واحد هيصور إيه.
2: لما باب التقديم اتقفل يوم 1 مايو الشركة علقت بشكل ساخر وقالت إن عدد المصورين السيئين كان أكبر بكتير من المتوقع. أنتوا وحشين قوي يا جماعة،
1: أنتوا كلكم ما بتصوروش حلو،
2: الوحشين كلهم جم، شكرا جزيلا.
1: إيه ده يا عم.
2: وأضافوا كمان أن الجزء الممتع الحقيقي لسه هيبدأ، وهو متابعة بلانش أثناء رحلتها في أيسلندا واختبار مهاراتها المحدودة في التصوير. والجمهور هيقدر يتابع الرحلة على صفحات الشركة خلال الصيف.
1: ماشي،
2: صور بلانش كانت غالبا وحشة بجد.
1: يعني ثبتي إيدك يا بلانش.
2: لا لا، يعني كانت بتعطس غالبا وهي بتصور، فالصور كلها طالعة بجد وحشة، وكان دليل على ضعفها في الجوانب الفنية للتصوير. بجد ما طلعتش بتحور، طلعت بجد بتصور وحش،
1: مش بتكذب عشان تاخد يعني رحلة لأيسلندا.
2: اوحش صور كانت بلانش.
1: هي ليه طيب ليه؟
2: لكن في نفس الوقت حماسها وروحها المرحة كانوا من اهم الاسباب اللي خلت لجنة التحكيم تختار يعني ايه صورها وحشة
1: يعني.
2: بس دمها خفيف،
1: لذيذة، حلوة، غبية. ماشي،
2: بس عمر. الشركة وصفت بلانش بجملة بسيطة، قالوا انها مصورة سيئة جدا.
1: ده بجد.
2: لكنها هي نفسها رائعة يعني بصراحة.
1: بصراحة
2: في المطبخ او في
1: اي حاجة،
2: اي حتة تانية
1: روحها حلوة،
2: لذيذة في الدش بشكل عام
1: لطيفة يعني، ما تقولش لا.
2: رغم انها حصلت على لقب اسوأ مصورة بين اكتر من 127,000 متسابق، بلانش كانت سعيدة جدا بالفوز، خاصة انها بتحب السفر واكتشاف اماكن جديدة.
1: حلو حلو، لا برافو عليك يا بلانش، انت كسبتي في المسابقة فعلا.
2: يعني كسبت يا جماعة لمجرد انها يعني شاركت.
1: انا قلت يعني مش انتوا قلتوا عايزين ان احنا عايزين اوحش واحدة بتصور، اهو اهي راحت بلانش بصراحة. بس يعني الموضوع كان غريب جدا انها ضبابية، يعني الصور اللي انت بتعمليها كلها مهزوزة،
2: مفيش صور اصلا باينة. بس هو ده كان طلبهم بصراحة، وهم اعتبروه انجاز وكرموها وزبطوها ودلعوها وقالوا تمام صورها وحشة بس وراحت. لذيذة
1: الفايب بتاعتها، حلو،
2: عاملنا حس في السفريه،
1: بعمل اكل حلو،
2: لا عامله حس في ايسلندا كلها،
1: عارف اللي هو دايما تبقى العذر مثلا بتاع اللي هو مش هتعرف تعمليها، هقول
2: معلش يمكن اطلع بعرف،
1: يمكن
2: ما يمكن اجرب واطلع بعرف،
1: ما تجرب يا اخي.
2: ماشي، مساء الفل والياسمين على الغاليين، انا نظفت الشقه كلها لوحدي، هل ده انجاز بجد؟
1: ده انجاز جدا. برافو.
2: بصراحه نفسي اسمع بيتكلم عليا جورج وسوف، واخد ايه، واخد بالك يا عمر
1: عمر مين؟
2: لا مش انا يعني، هو ده يبدا محمد تركي هو بيقول واخد بالك يا عمر، لعمر اكيد حد اسمه عمر يعني،
1: يمكن بتبعت
2: لعمر. وبيقول احلى مسا من القليوبيه، كباب حله ورز وصوص طماطم وبعدها عصير ليمون بالنعناع وجواه تلج.
1: طب يلا
2: لا لوكيشن
1: يلا
2: بسرعه،
1: يلا على القليوبيه،
2: لوكيشن بسرعه، فين نروح؟ في القليوبيه
1: ابعت لنا بالظبط يعني تحديدا كده، ابعت لايف لوكيشن.
2: مساء الفل، السلام عليكم، مساء الفل على احلى اتنين في نجوم، شكرا والله.
1: اهلا.
2: النهارده يوم مش عادي لان انا وزوجي الحبيب مو جبنا زلابيا عربيتنا الحبيبه بعد غياب في الصيانه، الحمد لله على السلامه. أهلاً. زلابيا
1: اهلا اهلا.
2: معانا في السكه عيلتي الثانيه الحبيبه الحاج محسن والحاج هدى، طبعا ما ينفعش انسى اوجه اعلى تحيه لمو زوجي وصديقي المفضل واحب واحب الناس لقلبي، وخصوصا ان امبارح كان عيد ميلاده وقولوا له كل سنه وانت طيب يا مو، كل سنه وانت طيب يا مو، هابي بيرث داي.
1: وتحياتنا لجميع الاسره طبعا، الحاج محمد والحاج هدى، اسامي صح ان شاء الله؟
2: صح صح ان شاء الله، صح
1: صح وكده. صح صح والراجل ده صح
2: وما بتتكسرش. يلا بينا. طيب اهم انجاز انكم تقروا رسالتي، ده مصطفى عصام. حصل يا مصطفى،
1: حصل يا فندم،
2: انا حاسس بالانجاز فعلا بعد ما قريت المسج.
1: أيوه برافو،
2: وشكرا جدا يا درش على المسج بجد، علشان احس ان انا عملت حاجه النهارده، شكرا جزيلا. انا رايح الكوربه انا وشنوده ولوجي اولادي في التيم في الشركه.
1: في ايه؟
2: في التيم في الشركه.
1: تحفه، ده مخرج التيم بتاعك.
2: عايش يا جماعه والله،
1: منتهى
2: روح التعاون يا جماعه بين التيم والله.
1: ممكن يبقى يعني، هل انتوا بتشتغلوا يوم السبت ولا مخرجهم كفسحه؟
2: أيوة
1: عشان بس نوضح
2: مع اصحابهم. لا يخرجوا في الشغل برضه يوم
1: لا
2: السبت،
1: نوضح يعني اصلا ممكن يكونوا اصحاب وهو مديرهم مثلا،
2: ممكن
1: وعايز يبقى فيه
2: يوجب.
1: تيم بوندنج يعني.
2: يوجب
1: فده يبقى
2: في ايه معلش،
1: تيم بوندنج.
2: يلا بينا بقى
1: يلا.
2: السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا داليا، بعت تهنئه لابني هشام بمناسبه نجاحه في اولى ثانوي بمجموع 88%. عاش عاش يا اتش، عاش.
1: شاطر شاطر شاطر. لا برافو يا جماعه، ولسه تقدروا تبعتوا لنا انجازاتكم على واتساب 015 595 1006، وبالراحه بقى على الانجازات دي كلها.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام 100.6. ولسه تقدروا تبعتوا لنا واتساب 015-595-1006 وتطمنونا عليكم بقى ايه الاخبار.
2: اقول لك شويه مسجز عبال ما نكمل الاخبار اللي معانا ولا
1: قول لي اخبارهم بقى طمنا عليهم.
2: ماشي
1: عشان لو في انجازات كده ولا كده.
2: انجاز حامد مودي
1: يا مودي
2: ولا انجاز جام يعني هو مكتوب عندي حامد انا ما اعرفش قصده حامد ولا جام بس هو انجاز حامد هو مودي حامد. رايحين نشتري سيراميك شقته هيتجوز يبقى حامد مودي
1: تحفه
2: ان شاء الله بالتوفيق
1: ربنا يتمم على خير
2: توفيق انه تلاقي الاسعار لذيذه ويجيب اللي هو نفسه فيه وربنا يتممها بخير ان شاء الله. انا احمد الشاعر اول مره اسمعكم ابو حميد يشرفنا أهلاً جدا أهلاً. والله يا ريت ما تكونش اخر مره ومنورنا وصباحك زي الفل او مساءك زي الفل. احمد الشاعر ده اسمه ولا لقب ولا يعني شاعر ولا احمد الشاعر اسمك ولا والله بجد عشان لو شاعر فعلا
1: يعني شوف
2: يعني اي حاجه
1: لو شاعر هتطلب منه ايه
2: اي حاجه بيتين
1: أي
2: كده
1: حاجة.
2: بيتين كده
1: ابعت لنا اوردر كده
2: اي حاجه
1: اي حاجه
2: دهوان. صباح الفل على اجمل اذاعه بحبكم جدا واحنا كمان والله بنحبكم جدا شكرا. عاملين ايه؟ الف مبروك.
1: ايه
2: الله يبارك فيك
1: علينا احنا. انا فاكره في خبر عنده هنقوله.
2: لا هو قال لي الف مبروك.
1: الف مبروك كل سنه وانتم طيبين.
2: مين كمان اهو في مسجز حلوه برنامج معاك في السكه. ايوه يا فندم.
1: ايوه احنا.
2: الو السلام عليكم.
1: بلغهم.
2: انا اسمي جريس لبنانيه مصريه. يا اهلا وسهلا
1: جريس كتير بحب احكي لبناني
2: بدنا نروق
1: بدنا نهدى شوية.
2: هتحداكم بعمل كشري ألز منه مفيش ولا اجدع كشري مصري اصلي.
1: دي جريس؟
2: اوبا
1: لا ده انت بتهزري.
2: لا ده في تشالنج بقى كبير.
1: طب ابعتلنا
2: لبنانية مصرية وبتعمل كشري حلو.
1: ابعتلنا.
2: لا بقى
1: ابعتلنا.
2: وكمان بعمل بيتزا انما ايه حتى عندي صفحة.
1: انا حاسة ان احنا تحدينا.
2: لا ثانية حتى عندي صفحة وصفات على انستجرام.
1: طب قولنا يا جريس
2: وتقدروا تدخلوا وتشوفوا طبخي. اسم الاكونت موجود وهخش اشوف واعمل لايكات بقى ويلا بقى
1: يلا.
2: انا بحب استضيفكم عندي في البيت تتفضلوا تنوروني وانتوا اللي تحكموا لوكيشن
1: جايين.
2: لوكيشن وكمان
1: قولنا اليوم ويلا جايين
2: وكمان ادوقكم اكل لبناني. لا ثانيه بقى.
1: لا يلا انا بحب الاكل اللبناني.
2: لا لا ثانيه
1: بس والله. مش مع الكشري ممكن يعني
2: خلي يوم لبناني
1: يوم كشري
2: ويوم
1: بص التناكه بص ده احنا رزلين جدا يعني
2: ليه يومين مش عزومه واحده
1: يعني بصي احنا بنطلع اربع وخميس وسبت ممكن اربع وممكن خميس
2: ممكن الاربع ناكل لبناني والخميس ناكل كشري والسبت نطلب نجيلك نطلب
1: لو حابه ترتاحي عادي ممكن اربع وبعدين نجيلك السبت اللي بعده والخميس نخرج ايه رايك يعني نخرجها بقى في مصر بقى
2: يعني نروح ناكل وننزل نخرج
1: ما لا تريح يا تكون طبخت برضو يعني فاهم قصدي عشان برضو ما نتعبهاش يعني.
2: انا في الطريق دلوقتي لمدينتي عندي شغل هناك متجه هناك من اكتوبر لمدينتي وبسمعكم انا وجوزي ومستمتعين بجمالكم والله ده انتوا اللي جمال جدا جدا وقاعده بترد عليا لايف دلوقتي وبتقول لي حاضر وعينيا وحاجات كده
1: جريس. طب تحبي ايه
2: هو ايه الجمال ده والله يا جماعه.
1: تحبي ايه نخرج الخميس وتعزمينا يعني الاربع والسبت
2: ظبطي يوم قولي لنا مثلا الاربع اكل لبناني جاهز.
1: حلو الاربع اللبناني انا تمام
2: والخميس
1: إن
2: كشري
1: والخميس نخرج
2: ليه ما الخميس كشري
1: ماشي خميس كشري ماشي عشان نبقى نتكلم.
2: تسلم ايدك والله وشكرا جدا وكفايه كفايه بس المبادره الجميله دي من غير ما ندوق يعني طبعا لو دوقنا هنتبسط
1: هنتبسط اكتر. ماشي خليني اقول لك بقى انه بكره هيكون في فتح باب التقديم للمدارس الرياضيه للعام الدراسي 2027.
2: اوكي دول للمتفوقين رياضيا يعني.
1: هقول لك
2: ماشي.
1: بص بقى قالت وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني انه الاعلان بكره عن فتح باب التقديم للمدارس الاعداديه والثانويه للرياضيه بنين وبنات لعام الدراسي 2026-2027
2: اوكي
1: على مستوى الجمهوريه وده لقبول دفعه جديده من الطلبه والطالبات الناجحين في الصف السادس الابتدائي.
2: اوكي
1: هيتم بقى بدء سحب ملفات التقديم من يوم الاحد اللي هو بكره 16 يونيو. كمان هيتم الاعلان عن التعاقد مع مدربين متخصصين بالمدارس الاعداديه الثانويه الرياضيه. وزاره التربيه والتعليم الفني اعلنت ان المدارس الرياضيه بالمحافظات بعد تحديد موعد التقديم هيكون 14 يونيو الجاري بنين وبنات، القاهرة، اسكندرية، منوفية، الشرقية، بورسعيد، بني سويف، أسيوط، الفيوم، المدارس الرياضية للبنين فقط، في الجيزة، اليوبية، سوهاج، الأقصر، أسوان ومرسى مطروح والوادي الجديد، مقابل 50 جنيه مقابل سحب الملف.
2: أوكي.
1: أوكي. كمان في مجموعة من الشروط للالتحاق بالمدارس دي، زي إجراء الكشف الطبي مع إعلان نتيجته قبل بداية الاختبارات البدنية والمهارية والثقافية.
2: أوكي.
1: وبرضو اجتياز الطالب الكشف الطبي، نظر وصدر وقلب وصورة تحليلية، دم كامل، اختبار ذكاء، وطبعا هيكون في كشف من إحدى المستشفيات الحكومية اللي في نطاق المدرسة.
2: تمام.
1: كمان لازم الطالب يجتاز اختبارات القوام والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية الرياضية.
2: حلو جدا.
1: كل اللي حابين يقدمه البداية من بكرة، وتقدر تسحب الملف المقابل 50 جنيه.
2: طيب كل التوفيق إن شاء الله لكل الناس المتفوقة رياضيا أو اللي عندها أي موهبة رياضية وعايزة تنميها. أكيد موضوع فكرة الالتحاق بمدارس متخصصة رياضيا إلى جانب التعليم طبعا، دي هتبقى حاجة مفيدة جدا لأي حد تالنتد أو عنده موهبة أو شايف ولاده يعني موهبة أن هم يقدر ينمي الموهبة دي علشان يبقوا أبطال في يوم من الأيام. فمبادرة كويسة جدا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونتمنى استغلالها بأكبر شكل ممكن لكل الناس، الفئات المستهدفة من الموضوع ده، وهم المتفوقين رياضيا أو الموهوبين رياضيا، علشان ننمي الموهبة دي، وبإذن الله نشوفكم أبطال بتشرفونا في كل المحافل الدولية في القريب العاجل
1: إن شاء الله
2: بإذن
1: طب
2: الله.
1: لسه بقى مسج نشوف الإنجازات ولا إيه؟
2: في طبعا حسام بتابعكم من الكويت. إنجازي النهاردة، بدأت دايت النهاردة وقررت من النهاردة أنزل أتمشى.
1: برافو.
2: بسمعكم وأنا بتمشى.
1: برافو برافو برافو.
2: عاش يا حسام.
1: بصراحة
2: عاش.
1: خطوة مش كتير يقدروا برافو. يعملوها، فبرافو عليك، لأنه الحركة بركة. بالظبط.
2: والجزر بيقوي النظر.
1: بالظبط كده. كل الأمثال اللي احنا بقى عارفينها بقى، أي حاجة. يلا يلا كله
2: عاش يا حسام والله، بالتوفيق في الدايت، وبعد المشي بتاع دلوقتي ده اطلع اضرب لك واحدة فتة شاورما حلوة كده، هتلاقي الدنيا بقت ايه، ألذ بكتير جدا.
1: طب ما ده كده بوظ الدايت
2: يعني. بس اتبسط بس اتبسط
1: وبعدين بس. لا كمل كمل يا حسام زي ما انت عادي. دايت كل فراخ مشوية، كل بيض مسلوق، يعني الحاجات الدايت دي.
2: تمام مش خلاص اللي دينا تقوله يا معلم خلاص.
1: لا ما هو بيه الراجل بيتمشى بيقول ان هو ده انجازه، وانت تحبته كده على
2: طول. احمد الشاعر بيقول لي لا ده انا اسمي احمد الشاعر، بس انا بسمعك من زمان، انا اول مره اسمع البرنامج، بس بسمعك من زمان على محطات تانية يا محمد يا منير.
1: يا ده ايه ده
2: حبيب قلبي، عشان قلت له احمد الشاعر فبيرد عليا يا محمد يا منير.
1: يا محمد يا منير
2: انا يشرفني والله يا ابو حميد متابعتك، واتمنى دايما ان اكون عند حسن ظنك، وشكرا جزيلا. وحاليا نجوم اف ام التوب التوب،
1: والباقي كان توب.
2: والله انتوا اللي انتوا عايزينه، بس بجد دي نمرتي، وكلموني بجد وخلينا نرتبها. ده مين بقى؟ دي جريس.
1: شفت؟
2: طيب اكتبي عندك زيرو. ماشي.
1: لا ما هو مش ده،
2: مش هقوله،
1: مش عازمه كل الناس، عازمه انا.
2: ثانك يو والله يا جريس.
1: شكرا قوي يا جريس بجد. شفتوا الناس بقى اهو، يلا خشوا علينا بالعرض.
2: احنا خارجين انا احنا خارجين وانا مديرهم.
1: حلو. برافو عليك.
2: هو بيبعت المسج.
1: انا حاسه انك مخوفني
2: بالتون ده يعني.
1: وانا مديرهم، ولو زودت
2: وانا مديرهم،
1: ولو زودت اكتر من كده يعني برافو عليك.
2: ممكن تعيدوا الجمله تاني علشان عايزين يصوروا يا جدعان؟ قولوا تاني. طب يا مديرهم، انا هقول الجمله تاني اهو، ابتدوا التصوير.
1: انا مديرهم.
2: ها مديرهم. 3 2 1 اهو. انا رايح الكوربه، انا وشنوده ولوجي اولادي في التيم في الشركه، مديرهم رايح يعزمهم في الكوربه
1: يوم السبت، مخرجهم قبل بكره ما يبداوا الشغل تاني.
2: مصر كلها عرفت. اه مديرهم.
1: برافو عليك يا مديرهم.
2: عاش مديرهم. عاش.
1: برافو برافو.
2: عاش برافو.
1: اتمنى ما تكونش يعني فاهم قصدي.
2: ماشي يا مديرهم.
1: عشان بس لو انتوا بتشتكوا من حاجه قولوا لنا
2: بسرعه، ابعتوا انتوا من تليفوناتكم علشان لو في حاجه فعلا نقدر نقول على الهواء.
1: خارجين في الكوره بس واحنا هنفهم.
2: صباح الفل. انا مازن بسمعكم من امريكا، وعايز اسلم على صاحبي محمد الحموري بيسمعكم من الاردن. ابو حميد تحياتنا ليك، واللي بيسمعنا من امريكا وكل الناس في كل حته والله في الدنيا. شكرا
1: وكله.
2: جزيلا. انتوا جامدين اصلا، ومفيش مقارنه مع حد يا معلم، ده انتوا اللي جامدين والله، مفيش اجمد منكم. شكرا جزيلا. جامدين علشان انتوا بتسمعونا اصلا. انا مين انا مخرج محمد الحديدي، شغال معايا في المكتب. ايه الكلام؟
1: اهلا اهلا بكل اللي بيسمعونا والله، انتوا يعني مستمتعين قوي انكم مستمتعين معانا.
2: شكرا والله على المسج جدا، واتمنى اللي انت بتبعت له المسج يكون سمعها. ايه رايكم في لا يا معلم انا مي يعني احنا ما لناش دعوه.
1: ماشي خلاص ما لناش دعوه. يبقى
2: مالناش دعوه. مالناش دعوه مالناش دعوه. انا مش مخرج, انا مخرج.
1: انا مخرج محمد الحبيب,
2: عشان هو بعت لي في الاول انا مخرج, فانا قلت برضو مخرج زميل يعني.
1: هدي ماشي.
2: والله كان بعتها انا. انا مخرج محمد الحديدي شغال معايا في المكتب ده, كل الناس المخرجه ناس معاه في الشغل النهارده بتفضحها.
1: انتوا بتعيوهم بقى ولا ايه يا جماعه؟
2: شويه متخرجوهم ليه لو كده؟
1: متخرجوهم,
2: تخرجوا في صمت يا معلم,
1: تخرجوهم من سكات.
2: انجوي
1: يعني.
2: انجوي وتوصلوا بالسلامه.
1: بس برافو برافو,
2: ان شاء الله الدنيا تبقى حلوه.
1: عامه التيم بوندنج ده هو المطلوب في الشغل.
2: ما تفتحوش عينين دينا بقى على الافكار ده, الله يستركم.
1: لا ليه؟ ما هو ده الطبيعي والله. لو انتوا دلوقتي يا جماعه شغالين وعندكم تيم, والتيم اللي معاكوا بيحبوا ان هم يبقى فيه بوندنج اكتر, او يحبوا انه الموضوع يبقى بيرسونال مع بعض علشان يبقى فيه شغل حلو, فده بيخلي الشغل اقوى واحسن وفيه انجاز اكبر. فاخرجوا مع بعض يوم في الاسبوع, يوم في الشهر يعني.
2: الناس عادي. اللي مع مديرهم ابتدوا يبعتوا لنا
1: الحق.
2: مساء الفل يا جماعه, انا شنوده خالد العطار مية مية وزي الفل, الحقونا.
1: يعني ايه؟
2: صح الصح والكبده بتاعته. صح الصح.
1: رساله مصفره مية مية بس الحقونا.
2: بس بيعمل فيكوا ايه؟ بس جاب للتيم كله مانجا النهارده.
1: عويس
2: فص عويس, ما مش عارف, بس ما اظنش يعني لسه السيزون بتاع عويس ما نزلش, وممكن تكون
1: هل
2: اصلا
1: المدير
2: مجمدة.
1: خالد المدير خالد هل هو اسماعيلي؟
2: طلعينا. لا عصير, عصير دي متخزنه من السنه اللي فاتت يا معلم.
1: لا بس عصير برضو مانجا ما يتقلوش. لا
2: ما يتقلوش لا, بس يعني الفريش طبعا.
1: والمانجا نفسها ما يتقلهاش لا. عارف المانجا اللي هي بتبقى متقطعه لك كده مخصوص وكيوبز وكده, وتبقى متلجه وحلوه وساقعه.
2: متخيل متخيل. مساء الخيرات على العسليات, او انت اسلام دافنشي. بسمعكم في الشغل والمود بتاعكم حلو, عاملين جو حلو والله. ده انتوا الجو كله. ممكن اسمع حمزه نمره بعد اذنكم؟ ده اسلام وبيقول لك ايه, دلع الروح قبل ما تروح.
1: بصوا يا جماعه
2: يعني بينا على مرسى مطروح.
1: يلا بينا نروح. ولكن للاسف احنا بالفعل هنروح. ليه؟ لان احنا وصلنا لنهايه.
2: ده انت فاجئتيني انا شخصيا.
1: ايه هو اتفاجئ فعلا قدامي.
2: والله انا ما اعرفش فعلا.
1: لقد تفاجئ. ولكن احنا وصلنا لنهايه حلقتنا, وده بكل اسف. احنا لسه مكملين معاكم في السكه كل يوم اربع وخميس وسبت مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في 100.6. ولكن حلقتنا اليوم السبت انتهت. انتظرونا يوم الاربع من 5 لسبعة.
2: ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة.
1: أنا خلصت
2: حالا. جاي لك مسج قبل ما نختم.
1: قفلت والله.
2: حامد مودي مودي دلوقتي خايف من خطيبته يا دينا, علشان أنت قلتي يا مودي مودي انقذ الموقف.
1: لا والله مش قصدي.
2: قلتي له ليه يا مودي مودي؟
1: والله مش قصدي.
2: ما تسيبيني أنا اللي أقول يا مودي مودي.
1: هو اللي بعت أو أنت اللي بعتها يعني.
2: ماشي يا مودي مودي.
1: ما تخافيش والله
2: يعني. وداليا كمان بعت لنا مسج. شكرا يا داليا, مش هلحق أقراها الحلقة الجاية إن شاء الله.
1: لا ممكن نلحق عادي, ما أنت قريت يعني. جت على داليا.
2: ماشي واثق. بصلي بصلي.
1: جت على داليا يعني.
2: مش هاي أنا داليا, كنت عايز أشارك معاكم. أنا أجمل حاجة بعملها إني أكتب كل اللي بفكر فيه وأرتب كل أفكاري وأبدأ من جديد. بشوف كل المعوقات اللي في حياتي وإيه السبب فيها. أكيد مش بحل كل المشاكل, وبشعر بسعادة كبيرة إني عرفت إيه

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصا.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
4: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 راس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا يا ولد.

0: أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص. يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: أهلا بيكم في موجز أخبار كأس العالم 2026. مع استمرار منافسات المونديال تتجه الأنظار للمواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة بالبطولة. وفي إطار الاستعداد للمباراة اعتمد منتخب بلجيكا برنامج خاص للتأقلم مع الأجواء الحارة في الولايات المتحدة، تضمن جلسات ساونا والاستحمام بالمياه الساخنة لمحاكاة درجات الحرارة المرتفعة المتوقعة وقت اللقاء. كما يزور المنتخب ملعب لومين فيلد يوم الاثنين للتعرف على أجواءه قبل المباراة دون خوض أي تدريبات عليه وفقا للوائح الفيفا. اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم محمد صلاح ضمن أبرز 10 لاعبين أفارقة في كأس العالم، مؤكدا أن قائد منتخب مصر مازال يمثل السلاح الأخطر للفراعنة وصاحب التأثير الأكبر داخل الملعب وخارجه. وفي أخبار البطولة، كشفت تقارير عالمية عن منع عدد من جماهير كوت ديفوار وبعض مسؤولي الاتحاد الإيفواري من دخول الولايات المتحدة، بينما أعلن جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عدم حصوله على تأشيرة دخول أمريكا أو كندا رغم تقدمه بطلبات رسمية. ومن المكسيك سادت حالة من القلق داخل معسكر المنتخب الإيراني بعد العثور على جثة داخل سيارة بالقرب من مقر إقامة المنتخب قبل مواجهة نيوزيلندا. وفي أخبار النجوم، بيدرس الكرواتي لوكا مودريتش إمكانية اعتزال كرة القدم بعد نهاية كأس العالم وسط تقارير تتحدث عن عرض من ريال مدريد لتولي منصب إداري داخل النادي. أما رامي عباس وكيل محمد صلاح فأكد أن قائد منتخب مصر بيركز حاليا بشكل كامل على كأس العالم رافضا الحديث عن أي ملفات تخص مستقبله. ونختم بمواعيد أبرز مباريات اليوم: قطر وسويسرا 10 مساء، المغرب والبرازيل 1 بعد منتصف الليل، هايتي واسكتلندا 4 فجرا، تركيا واستراليا 7 صباحا، ألمانيا وكوراساو 8 مساء، وهولندا واليابان 11 مساء.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. على كيفك. نجوم

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
0: اهدى وهتعرف كل حاجه.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

أوتو جولف العالمي بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وصوتا من بعيد حلوة أبوكم. جول جول جول جميل جدا.

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

كريبتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: أرض مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم بحلقة جديدة من كريشندو. فكرت بقى أقدم لكم حلقة كده تكون بشكل أو بآخر متصلة بحبنا كشرقيين للحكايات والقصص. طبعاً أكتر حكايات على طول بتشدنا وبتجذبنا وابتدت تنتشر في العالم كله هي حكاية أو قصص ألف ليلة وليلة. القصص دي على الرغم من إنها عايشت فترة طويلة ومرتبطة بشكل أو بآخر بأجواء ومناطق من الشرق وحكايات وخرافات وأساطير بشكل ما، إلا أنها كانت جاذبة جداً لكتير من المؤلفين الموسيقيين اللي قدموا إما قصص من الحكايات أو قدموا الحكاية الكبيرة نفسها. قصة ألف ليلة وليلة زي ما قلنا هي قصة قديمة جداً، أصلها شعبي غالباً اتجمعت من بلاد كتيرة في غرب وجنوب أسيا وشمال أفريقيا، وكانت في نسخة صدرت وانتشرت بالذات في روسيا لألف ليلة وليلة بعنوان ليالي عربية أو Arabian Nights. النسخة دي أراها كتير من المؤلفين وقدموا لنا أعمال جميلة جداً من وحي قصص ألف ليلة وليلة. الحكايات نفسها بتعود للقرون القديمة والوسطى لأحداث مرتبطة بالحضارات العربية والفارسية والهندية والمصرية وبلاد الرافدين، مبنية على قصة شعبية من عهد الخلافة وبعضها متجمعة من مناطق مختلفة، وخصوصا القصة المحورية، القصة الكبيرة الإطارية اللي بناء عليها تتولد القصص الكتيرة لألف ليلة وليلة. في ناس بيشوفوا أنها مستخلصة من العمل البهلوي الفارسي ألف خرافة، وطبعا استمدت من الأدب الهندي. بغض النظر عن المصدر، لكن القصة الإطارية دي اللي احنا يعني أغلبنا عارفين بس خلينا نقولها للشباب، اللي هي قصة الحاكم شهريار ملك عظيم وقوي وزوجته شهرزاد. المفروض أنه شهريار زوجته الأولى بتخونه، فبيقرر أن كل النساء خائنات، فعلشان ينتقم بقى من النساء كل يوم يتزوج فتاة عذراء ويجي عند الفجر يؤمر الجلاد بتاعه أنه يعدمها أو يقتلها. وبالتالي بدأت الفتيات بقى في المدينة وفي البلد اللي بيحكمها شهريار تخاف، لغاية لما جت دور على بنت الوزير الفتاة الجميلة اللي اسمها شهرزاد. شهرزاد كانت فتاة ذكية جدا، ففكرت في حيلة إنها تغير رأي شهريار، فابتدت تحكي له قصة، وعند الفجر تكون القصة شيقة جدا وعند الفجر تكون مخلصتش، فيمهلها لليلة اللي بعديها عشان تخلص القصة، فبرضو تخلص قصة وتبدأ في قصة تانية وتيجي عند الفجر تكون مخلصتش، وبالتالي ليلة ورا ليلة مرت ألف ليلة، وابتدى شهريار يحب شهرزاد ويقتنع إنه مش كل النساء خائنات، وتنتهي لعنة قتل الفتيات. من القصص دي بقى غير قصة شهرزاد وشهريار طبعا علاء الدين وعلي بابا والأربعين حرامي وكتير من القصص اللي انتشرت وتقدمت بأشكال مختلفة واتعرفت وحتى اتعمل منها أفلام كرتون وأفلام حقيقية في الغرب وفي الشرق. خلينا النهاردة نتعرف على بعض الأعمال. الموضوع ده قدمناه قبل كده بس كنا قايلين إنه في أعمال كتير هنحاول إن احنا نقدمها في حلقات قادمة. طبعا أنا ما أقدرش أتكلم عن شهرزاد وشهريار من غير ما أجيب أشهر عمل موسيقي اتبنى وارتبط بالذات عندنا كمصريين بقصة ألف ليلة وليلة وشهريار وشهرزاد. العمل ده كتبه مؤلف روسي شهير جدا، هو نيكولاي ريمسكي كورساكوف، وهو كان ضابط في البحرية، وأثناء خدمته زار مناطق ومواني كتير منها شمال أفريقيا وتركيا وأسبانيا وغيرها، وابتدى يسمع عن القصص بتاعة ألف ليلة وليلة، ومن وحيها كتب عمل الأوركسترا هو متتبع من أربع حركات كتبها من وحي قصة شهرزاد وشهريار. بس بقى علشان رينسكي كورساكوف يحكي لنا قصة بالموسيقى، يعني أنا ولا بسمع نص بيتغنى ولا بشوف قصة بتتمثل، أنا بسمع موسيقى بس، إزاي بقى يخلي الموسيقى تحكي لنا القصة؟ ابتدى يعمل لشهريار لحن مشهور وتيمة كده تجسد لنا الصورة أو ترسم لنا صورة ذهنية عن الملك. ففعلاً في بداية العمل اللي هنسمع منه الحركة الأولى اللي اسمها البحر والسفينة سندباد، بنسمع في بدايتها كده أصوات الآلات النفخ النحاسية بيعلنوا عن موكب بالموسيقى، وبنسمع لحن قوي وعريض وصرحي بيدينا تصوير لشخصية شهريار كأنه داخل القصر بتاعه. وفجأة الموسيقى بتهدى وبنسمع كده آلة الهارب بتمهد للحن رائع وجميل للفيولينا المنفردة، بتدينا بقى شخصية شهرزاد الفتاة الجميلة، بتعدنا بقى لأجواء الجواري وشكل الفتيات في الوقت ده، وهي كأنها بتقول آتنا أيها الملك السعيد والرأي الرشيد أنه قد، وتبدأ تحكي القصص بتاعتها. المفروض بعد كده بتبدأ شهرزاد تحكي لكل حركة في حكاية. فأول حكاية بتحكيها على طول عن سندباد، شخصية من شخصيات ألف ليلة وليلة شهيرة جدا، هذا البحار اللي بيجوب البحار وسفنته اللي ماشية بهدوء وسكينة في الأول في البحر، وبعدين بتحصل عاصفة والسفينة بتتعرض للخطر. فعلا هنلاقي لحن شهريار بيتحول فجأة إن نسمعه كأن سفينة بتتحرك، وكأننا سمعين الموج اللي هو موج هادئ لسه مزاد، وأجواء كده هادئة. ومن آن لآخر نلاقينا بنرجع تاني للحن شهرزاد علشان نفتكر اللي قاعدة بتحكي لنا القصة. خلينا نسمع الحركة الأولى من متتابعة السيمفونية شهرزاد لريمسكي كورسكوف، ونرجع عشان نكمل رحلتنا مع ألف ليلة وليلة في الموسيقى الكلاسيكية.

0: أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص. يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

0: فلاش آت نجوم اف ام. انتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: لما بتحكي شهرزاد الحكايات ألف ليلة وليلة لشهريار، كل يوم بتبتدي قصة جديدة. المؤلفين الموسيقيين ابتدوا يتناولوا القصص اللي حكيتها شهرزاد بعيد عن القصة الإطارية بتاعت شهرزاد وشهريار، يعني من البداية زي السندباد وزي علي بابا وزي علاء الدين المصباح السحري، بقوا يتعاملوا معاها مستقلة عن قصة شهريار وشهرزاد. زي مثلا المؤلف اللي هنسمعه دلوقتي اللي اسمه لويجي كيروكيني، وده مؤلف موجود في الزمن أو كان موجود في الزمن اللي كان فيه موتسارت وهايدن في العصر الكلاسيكي، يعني القرن الـ18 وبدايات القرن الـ19. الوقت ده كانت الموسيقى ليها طابع كده بسيط وسهل وألحانها واضحة. هو كيروكيني قرر أنه يتناول قصة علي بابا والأربعين حرامي أو علي بابا، وقدمها في شكل أوبرا. وهو عاش فترة طويلة، هو مؤلف إيطالي لكن عاش في فرنسا فترة طويلة. إحنا هنسمع الافتتاحية بس هناخد بالنا من إيه؟ إنه كيروكيني غير القصة. إحنا طبعاً عارفين إنه علي بابا ده هو الشخص اللي دخل المغارة بتاعت الأربعين حرامي ولقى فيها الكنز، لكن في أوبرا كيروكيني هنلاقي إن علي بابا تاجر غني عنده بنت جميلة، ونادير شاب فقير كان عايز يتجوزها لكن علي بابا رفض وقرر إنه يخطبها لأبو حسن التاجر الغني. مين بقى اللي بيدخل مغارة الأربعين حرامي؟ هو نادير الفتى الفقير ويبقى غني وبالتالي يقدر يتزوج بنت علي بابا. لكن نفس الأحداث كده بشكل ما موجودة طبعاً. وإحنا بنسمع الموسيقى مش هنحس بأجواء موسيقى الشرق، هنحس الطابع الغربي هو المسيطر، لأنه في العصر الكلاسيكي كان صحيح تأثير الموسيقى العثمانية، موسيقى الحرس الانكشاري بتاع السلطان كان موجود وله تأثير عند بعض المؤلفين، لكن ما كانش المؤلفين تعبير عن الشرق واستخدام لغة الموسيقية بالشكل اللي احنا نعرفه، ما كانش هو مسار الانجذاب عند المؤلفين. فهنحس ان اللي احنا بنسمعه موسيقى غربية لكن القصة نفسها قصة من ألف ليلة وليلة. خلينا نسمع افتتاحية أوبرا علي بابا للويجي كيروكيني ونرجع عشان نكمل رحلتنا مع ألف ليلة وليلة والموسيقى الكلاسيكية.

0: مع الدكتورة رشا طموق على نجوم اف ام.
1: في اللينك ده هتكتشفوا مفاجأة انه من الاعمال تناولت ألف ليلة وليلة او سميت كده عمل ألف ليلة وليلة فالس ليوهان شتروس ملك الفالس. يعني طبعا يوهان شتروس كان ليه اجواء راقصة وجميلة وموسيقى الحفلات والرقص ليها طابع مختلف عن اجواء قصص ألف ليلة وليلة، لكن ده ما منعوش انه يعمل فالس ويطلق عليه ألف ليلة وليلة. والحقيقة ما عملش الفالس مباشرة واطلق عليه، لا هو كان عنده فقرات اوبيريت اسمه أنديجو والأربعين حرامي. هنا بقى غير علي بابا وسميه الأنديجو، فراح علشان تفضل ألحان الأوبيريت موجودة راح جمع مجموعة من الفقرات أو الألحان منه وقدمها بشكل فالس أطلق عليه ألف ليلة وليلة، وابتدى يقدمه في الحفلات. طبعا طابع موسيقى شتروس هنلاقيه واضح وبارز جدا، على الرغم ان في ناس بيقولوا انه الموسيقى ليها حس شرقي شويه. يمكن لو قارناها باعمال شتروس التانيه هنحس انها مختلفه شويه، لكن بشكل ما هي بالنسبه لنا هي موسيقى غربيه ولكنها جميله ومبهجه. اتمنى انها تعجبكم. نسمع دلوقتي فالس ألف ليله وليله ليوهان شتروس.

0: للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.9.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع كريشاندو مع الدكتوره رشا طموح على نجوم اف ام.
1: في اللينك ده بقى هقدم لكم عمل يمكن مش معروف لمؤلف مش معروف على مستوى الموسيقى الكلاسيكيه كتير، لكنه استلهم أو تناول قصة من قصص ألف ليلة وليلة. هي قصة مين؟ هي قصة معروف الإسكافي، أو معروف اللي هو اللي بيصنع الحذاء الجزم، صانع الأحذية. فمعروف ده من القصص الشهيرة، والمؤلف بقى الفرنسي اللي تناول القصة دي في أوبرا هو المؤلف اسمه أنري رابو. رابو هو مؤلف، قائد أوركسترا، مدرس طرباوي، كان مشهور قوي في نهاية القرن 19 في فرنسا، لكن ما كملتش شهرته يعني عشان تتسع في انحاء العالم زي بيزيه وكتير من المؤلفين الفرنسيين، يعني ارتبط بالموسيقى الفرنسية أكتر. هو بقى قدم أوبرا كوميدية على قصة معروف الإسكافي، وهنسمع منها مجموعة من الرقصات اللي هنحس فيها إن فيها تأثير للأسلوب الشرقي، لأنه في الوقت ده الفرنسيين كانوا منجذبين جداً لحالة الموسيقى الغير غربية، ثقافات الشرق، الهند، شمال أفريقيا، كل ثقافة غريبة عن ثقافتهم الأوروبية كانوا منجذبين ليها وبيحاولوا يقربوا منها ويعبروا عنها، وده ظهر في أعمال كتير ليهم. فخلينا نسمع فقرات من أوبرا معروف الإسكافي لأنري رابو، ونرجع علشان نختم حلقتنا النهارده.

0: دكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
2: وطبعا قصص ألف ليلة وليلة أيقونتها قصة علاء الدين والمصباح السحري، وده هيبقى ختامنا النهاردة لمؤلف دنماركي تناول القصة في عمل موسيقي. هو كتب موسيقى مصاحبة لمسرحية علاء الدين، وطبعا اللي بيكتب موسيقى مصاحبة لمسرحية بيكتب مجموعة من الفقرات تتقدم في مشاهد متعددة، بعضها ممكن يبقى غناء، بعضها ممكن تبقى فقرات للأوركسترا كده مصاحبة لأحداث بعينها. المؤلف هو كارل نيلسون، والحقيقة أنه شهرة نيلسون تخطت أوروبا وانتشرت في العالم كله، ويمكن من أشهر أعماله فقرات المسرحية. بس إيه اللي حصل؟ المخرج اللي طلب من نيلسون يكتب له موسيقى مصاحبة لمسرحية علاء الدين، كان نيلسون كاتب مجموعة من الفقرات من وجهة نظره. المخرج بقى قرر أنه يحذف كتير من الفقرات، يعني مش بعضها، يعني كتير منها. فالحقيقة ده أغضب نيلسون جدا لدرجة أنه طلب أنه يتحذف اسمه من على المسرحية علشان يحافظ على الموسيقى بتاعته. وقرر بقى كرد فعل اللي حصل ده أنه يجمع مجموعة من الفقرات ويقدمها كمتتبعة للأوركسترا، تفضل تتقدم في حفلات الكونسير بغض النظر عن المسرحية. الحقيقة كان قراره سليم، لأنه علاء الدين بتتقدم كمسرحية بموسيقات متعددة وكأفلام وكده، لكن المتتبعة للأوركسترا دي اشتهرت جدا وبقت بتتسمع في حفلات الكونسير بغض النظر عن القصة والمسرحية. المتتبعة المفروض هو كتبها من 7 حركات أو 7 رقصات متنوعة. أنا اخترت لكم الحركة الأولى واللي اسمها مارش احتفالي شرقي. هنا بقى هنسمع كأننا داخلين على الاحتفال الكبير، أو مثلا مشهد دخول ياسمينة، أو لازم هيكون حفلة ملكية كده في أجواء بغداد ووقت الخليفة، فهنحس بالقوة والصوت الثري، ونحس طبعا بطابع الموسيقى الروسية شوية في تناولها لقصص من الشرق. خلينا نختتم حلقتنا النهاردة بقصة علاء الدين والمصباح السحري وبمتتابعة كارل نيلسون مؤلف الدنماركي، اللي أتمنى تكون ختام جميل وقوي لحلقتنا النهاردة، على وعد بلقاء بحلقات جديدة وموسيقى ممتعة.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني.
2: نجوم اف ام على كيفك.

أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص. يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا اعمال موسيقيه كتير واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحله كده خلصت؟ اكيد لا، لان الموسيقى شريك اساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكيه بالذات، لانها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى اكتر واكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب اكتر من الموسيقى الكلاسيكيه. ساعه كل اسبوع على نجوم فام.
0: كريشاندو مع الدكتوره رشا طموم كل يوم سبت من الساعه 10 للساعه 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاويه معينه او على مواضيع معينه. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: بقول لك ايه
1: على نجوم FM؟
2: ايه
1: مش هنبطل اغاني؟
2: اوعدك يا باشا.
3: كل عربي يقول ورايا

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا حبيبتي ذاكري

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قدي وقدي كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايماً فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جداً ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايماً بيكون في رأي تاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديد تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم على الكوميديا، الإثارة، الرعب،

0: مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا. مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده؟
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
4: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

Ça fait

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيد.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع سارة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.